نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني، وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة، شويخ
5: شويخ، يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسه وبنتواصل مع الجهات المختصه بعد. تمام؟
8: ان شاء الله امي.
7: خلاص هدي حبيبتي، هدي
8: ان شاء الله.
9: من السالفه اللي قلتيها الواضح ان تنمر الكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، واحنا بنساعدك. لا تحاتين، اهم شيء انك تتكلمتي.
5: كنت خايفه بس الحين حاسه ان في حد واقف وياي.
6: الحين عرفتي ان السكوت ما كان حل. انت قويه، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97 الصبح. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.
1: كل لحظة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 41-29، عجمان 41-29، أم القيوين 42-28، رأس الخيمة 41-29، ألف جيرة 33-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغالك.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفيديو.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة محو الأمية

وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة شوفي الساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة شويخ
5: شويخ يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
7: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
5: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
6: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM.

0: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. اتميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما لحدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. في مراتب إم في كل لحظة معاك.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75.

0: 70% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهت ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 41-29، عجمان 41-29، أم القيوين 42-28، راس الخيمة 41-29، ألف جيرة 33-30.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.
6: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

حلقتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومجي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير، شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: قادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله، شو يعني كان عندك؟
2: خلاص هذا لقيته.
1: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات FM،
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنان

ميت عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد
0: آل نهيان
1: رئيس الدولة
0: حفظه
1: الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات في

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة عالفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
7: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
7: شويخ يما حبيبتي، شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
6: تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهولة يكتبون عني أشياء كذب. يمي أنا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
6: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
6: إن شاء الله.
7: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
6: كنت خايفة، بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
9: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع

0: المجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

فستان وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

ودك تغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 41-29، عجمان 41-29، أم القيوين 42-28، رأس الخيمة 41-29، الفجيرة 33-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: الأغاني الحصرية،

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديع ناس ناس بحلان سين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات اف ام.
4: المرأة هي خت الرجل وأمه وزوجته وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة. وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
5: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل

0: الحياة هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال، اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي المبروكة، وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم، وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية

0: 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
8: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
9: كاشخة عالفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
9: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
10: شيخة، شويخ
8: شويخ. يما حبيبتي، شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه. خبريني حبيبتي، شوفيك.
9: تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
10: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
9: إن شاء الله أمي.
10: خلاص هدي حبيبتي، هدي
9: إن شاء الله.
11: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
8: كنت خايفة، بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
12: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
8: صح كلامك.

0: أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
2: فخورين بالإمارات.
0: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة، فالأسرة هي الحاضنة الأولى والمجتمع

0: المجتمع والبيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
4: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
5: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: Citroën.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

البحر على البحر أو في البر أو في البر أو يمكن تكون في الجو نحن وياك وين ما تكون.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 41-29، عجمان 41-29، أم القيوين 42-28، رأس الخيمة 41-29، الفجيرة 33-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: انعش نفسك وانت عش مع إمارات FM. تسمع وكأنك نام.
1: ترى مقوى كفاية مني صبرت صيف ذاك الله.
0: انعش نفسك وانت عش مع إمارات FM.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: منصور، منصور بسرعة، وينك؟
4: ها ها، خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: ما أدري، كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص هذا لقيته،
3: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش، وين بنصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
5: من الاثنين لين الخميس.
3: إمارات اف ام،
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
3: ضاع.
5: والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
6: فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
6: فخورين بالإمارات.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا من قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: شكرا شكرا.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
6: شويخ يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك. تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي مصدقتنك، لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي. بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
6: إن شاء الله أمي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي.
6: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
6: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
8: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

تابع إمارات إف إم الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان، نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
1: نصيحة ديكور من هومز آر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: خصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهت ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات: فخورين بالإمارات.

0: تبغى تنوع؟ اسمعنا واستطرب. إمارات اف ام، كل يوم غير.
1: قال الفراق، قال الفراق، وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي. وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. بلد صيفك مع إمارات

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي عالم للتسوق.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: الساعة الآن 4 عصراً في إمارات أف أم. دقات الساعة برعاية
0: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع

0: 29، عجمان 41 29، أم القيوين 42 28، راس الخيمة 41 29، ألف جيرة 33 30.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط، احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح، لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: قادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: يا مرحبا، أمسي عليكم مستمعينا من قلب معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية لسنة 2026 اللي يجمع تحت سقف واحد مجموعة من الرياضات والهوايات والممارسات المرتبطة بالتراث الإماراتي من الصقارة والفروسية إلى الرماية والرحلات البرية. والمعرض اليوم ما يقتصر على استعراض المنتجات والمعدات، لكنها أصبح فرصة للتعريف بهذا الموروث وتعزيز حضوره بين الأجيال، خصوصا مع تنوع المشاركات والفعاليات الموجودة في مختلف أرجاء المعرض. ومن أكثر الأشياء اللي تلفت الانتباه هني أنك تشوف ممارسات ارتبطت قديما بحياتها للإمارات، لكنها اليوم موجودة بشكل مختلف مع تطور الأدوات والتقنيات المستخدمة فيها. طبعا معايا الحين زميلتي المتألقة دائما ريم الكعبي. ريم، قولي لي شو رايك في المعرض اليوم؟
1: أول شيء يعطيك الصحة والعافية ناعمة. بخصوص المعرض الدولي للصيد والفروسية 2026، المعرض ما شاء الله خلال أيام بسيطة شفنا فيه إقبال جماهيري كبير، وهذا يدل على حرص اليوم المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أنهم يعرفون موروثنا وينقلونه للأجيال القادمة. وطبعا بفضل توجيه القيادة الحكيمة رشيدة الله يحفظهم ويطول بعمارهم، اللي دايما بيننا وحوالينا نشوف هذا الموروث ينتقل من جيل إلى جيل في كل نسخة، وطبعا كل نسخة دايما تصدمنا أنها تكون أكبر عن النسخ السابقة.
0: فعلا كلامك صحيح ريم، والجميل اليوم وأنا أتمشى في أرجاء المعرض أشوف أن الفعاليات يعني متوفرة لكل الفئات العمرية ولكل الجنسيات. تبتي تتشرى تقدر تتشرى، تبتي تتمشى وتشوف بتشوف، تبى تعرف أحدث التقنيات وكيف تم استخدامها في جميع المجالات اللي ممكنها تلعب دور في مجال الفروسية أو في التراث نفسه تشوفينه موجود. ففعلا مبادرة جميلة طبعا من شيوخنا، ونشوف المجال انفتح للمرأة الإماراتية كذلك. وكنا نتناقش في هذا الموضوع من شوية ريم، فحدثينا شو وجهة نظرك وكيف انفتح المجال للمرأة الإماراتية اليوم في معرض الصيد والفروسية؟
1: طبعا نعمة، كنا نتكلم ان المعرض انطلاق في تاريخ 28، وهو التاريخ اللي تم فيه الاحتفال بالمرأة الإماراتية وبتوجيهات من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها أنها تحتفل بالمرأة الإماراتية لمدة شهر، فحدثان مهمان في نفس اليوم. فالصيد أو معرض الصيد والفروسية عطى مساحة كبيرة للمرأة الإماراتية واحتفى بطريقته الخاصة من ناحية دعمه للمشاريع، من ناحية أن نحن نتعلم تراثنا وحرفنا اليدوية من أمهاتنا المتواجدين دائما وأبدا في مثل هذه المعارض، بالإضافة

0: أن اليوم المرأة تتواجد في الجهات الحكومية المشاركة، قاعدة تبرز دورها في قطاع ريادة الأعمال. إذا بنتكلم أيضا عن الجانب الاقتصادي، المشاريع اللي قاعدة تبتكر فيها وتعطيها لمسة من العصر الحديث، ونقول الدخل فيه بعد أيضا التكنولوجيا في الصيد في الفروسية، فهذا اهتمام كبير، والمعرض يأتي بالتزامن مع هذا الاحتفال في نفس التاريخ. فاليوم نشوف أن احتفاء المرأة الإماراتية داخل المعرض كان مختلف ومميز، وهذا أندل يدل على ثباتها، إصرارها، عزيمتها، وأنها هي دائما وأبدا متواجدة في المحافل والمراكز الأولى.
1: جميل، وفعلا ريم هذا الجانب الجميل من المعرض اليوم، أنه يحافظ على أصل الموروث وفي الوقت نفسه يواكب التطور ويعطي الزوار فرصة أن يتعرفون عليه بطريقة حديثة وتفاعلية. طبعا مستمعينا نشجعكم أن تكون وتأخذون لفة على المعرض، لأن الفعاليات والمشاركات من الجهات الحكومية وغيره من الجهات هائلة، وأنا متأكدة بتدخلون هني وبتطلعون وانتم متعلمين شيء جديد وشايفين شيء جديد.
2: ما لك عنه.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
8: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
9: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
10: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
9: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
10: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
11: شيخة شويخ
9: شويخ يمه حبيبتي، شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
11: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
11: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
12: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك، لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
8: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
10: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل، أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
8: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
13: يا مرحبا مستمعينا، طبعا نحن معاكم من قلب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومثل ما وعدناكم بنوصل لكم الأجواء على كثر ما نقدر. مثل ما ذكرنا لكم في عدة مشاركات جميلة وفيها عامل الإبداع واضح من بعض الجهات الحكومية، ومعنا حاليا الأستاذة أمل أحمد بن ذيبان مدير إدارة تعليم التراث.

0: التراث والصنع في قطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، واللي تعتبر الشريك التراثي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في سنة 2026. أستاذة أمل، شو المعنى اللي تمثله هذه المشاركة بالنسبة للهيئة؟
1: سعيدة اليوم بتواجدي معكم في إذاعة إمارات FM، واليوم تشارك طبعا هيئة أبوظبي للتراث كشريك تراثي للمعرض، وتأكد على التزامها الراسخ بصون الهوية الوطنية وإبراز الموروث الثقافي الإماراتي، ونسعى من خلال هذا المعرض الدولي إلى تقديم التراث بأساليب معاصرة تجمج ما بين الأصالة والتقنيات الحديثة، ونعزز اليوم موروثنا وكيف ننقل للأجيال الجاية، وبحيث أننا بعد نعرفهم عن موروث الأجداد وكيف استدامة هذا الموروث.
0: جميل جميل، وطبعا هذا يعتبر عامل أساسي، وطبعا تزامنت بداية المعرض مع يوم المرأة الإماراتية اللي هو تاريخ 28 أغسطس، فكيف استثمرت هذه المناسبة، أو كيف تم استثمار هذه المناسبة داخل جناح الهيئة؟
1: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، اليوم هذا يوم عزيز علينا وغالي، فخصصنا مساحة مميزة لحرفة السدو اليوم الأصيلة، اللي تعكس الدور المحوري والتاريخي للمرأة الإماراتية في أنها تحفظ الذاكرة الثقافية وتصون هذا الموروث، سواء كان شفهي أو سواء كان حرفي، من خلال أن هاي الموروث ننقله عبر الحرفيات من مهارات الغزل والصوف والوبر، وتحويلها إلى منتج من السدو أمام الأجيال الجديدة اللي تشوفونها اليوم، بورش عمل حية تثبت فيها المرأة الإماراتية أن هي ركيزة أساسية في حفظ هذه الهوية الوطنية المستدامة واستدامة الحرفة التقليدية.
0: فعلا أستاذة أمل، وأنا خاطفة وأنا أتمشى في أرجاء الجناح نفسه، شفت استعراض جميل لبعض الممارسات أو الحرف التراثية، وبالذات من نساء إماراتيات متقنات للحرفة نفسها، وطبعا هذا يعتبر شيء جدا جميل أن نشوفه اليوم، بالذات مع تزامن المعرض مع يوم المرأة الإماراتية. وما يختلف اثنين أن جناح هيئة أبوظبي للتراث دائما لافت في مثل هذه المبادرات، فإذا ممكن تعطينا فكرة عن أركان الجناح والتجارب المقدمة للجمهور بشكل مفصل أكثر.
1: طبعا الجناح هاي السنة اختلف في أركانه، فعندنا الركن اللي يتميز في الجناح عندنا قسم السنع، اليوم منعلم الأجيال الجديدة أداب الضيافة، السنع الإماراتي، وكذلك يجمع ما بين التقنيات الحديثة من خلال تجربة نجم سهيل، عندنا منصة أو شاشة تفاعلية كبيرة تعرف الجمهور بحساب الدرور وأهمية هذا اليوم الحساب كعلم تراثي إماراتي في مجال الفلك، وكذلك أيضا ركن الحرف التقليدية وورش العمل المختلفة اللي موجودة، وعندنا كذلك إضافة إلى ذلك التقنيات الرقمية المبتكرة اللي هي مثل لعبة الصقارة التفاعلية اللي ما شاء الله كانوا وايد عليها إقبال، سواء كانوا كبار أو صغار ما شاء الله كانوا وايد مستمتعين إنهم يجربون هاي اللعبة ويتعلمون بعد فيها أساليب معينة من أساليب الصقارة، وفيها مسابقة بسيطة تذكر أسئلة تفاعلية من محتوى التراث الإماراتي طبعا، وما شاء الله يعني إقبال عليها كبير جدا، وحتى على تجربة نجم سهيل ما شاء الله يعني التفاعل كبير، 360 ديجري الشاشة كانت وايد جاذبة للجمهور.
0: جميل، اليوم نشوف استخدام التقنيات الحديثة لإيصال الموروث للأجيال القادمة، وطبعا نشكركم ونهنيكم على هذا المجهود الجبار وعلى إبداعكم المستمر حدث عن حدث. أستاذة أمل، شو رسالتك ودعوتك لزوار المعرض اليوم والجيل الناشئ لزيارة جناحكم، بالذات كون أن نشوف أن أحدث التطورات اللي شفناها في أجنحتكم تلمس الجيل الناشئ بالأخص؟
1: طبعا أنا رسالتي اليوم أقدر أقول فيها أن اليوم إذا ما عشنا نحن التراث ما بنقدر نستمتع فيه، فالتراث هو موروث ثقافي نفتخر ونعتز، واليوم كيف أن نحن نوصله بطريقة مبسطة للأجيال الجديدة يتعرفون عليها يعيشونها في التجارب المختلفة، فأدعوكم كلكم طبعا فرد أنكم تيون، سواء ويا عائلاتكم كبار كنتوا ولا صغار، تيون تنورونا في جناح هيئة أبوظبي للتراث، وتزورونا في المنصة وتتفاعلون معنا في تجربة حية تفاعلية، يا مرحبا بكم.
0: شكرا لك أستاذة أمل، طبعا يسعدنا استضافتك اليوم، ومثل ما سمعت

انتوا مستمعينا تعالوا استمتعوا بتراثكم، اشعروا بالاعتزاز وانتوا مستمتعين، وتعرفوا عن قرب على اسرار وحكايات اجدادنا وكيف صنعوا من بيئتهم حياة وتراث يمتد اثره بين الماضي والمستقبل.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من

مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: معكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم طبعا من المعرض الدولي للصيد والفروسية. هذا المعرض اللي ينبض اليوم بأصالة الماضي وآفاق المستقبل. نعيش معاكم أجواء جميلة في اليوم الثالث من هذا المعرض، وطبعا اليوم معانا مريم الشحي، طالبة من جامعة الإمارات بتخصص العلوم الحيوانية، بتخبرنا عن المشاركة. حياك الله ومرحبا.
2: مرحبا بكم. طبعا نحن جينا وشاركنا في المعرض، وهذه مو بأول سنة، دائما كل سنة جامعة الإمارات تحرص أنها تشارك في هاي المعارض عشان نحن نراوي الناس عندنا في كلية الزراعة والطب البيطري المشاريع والأشياء اللي يقدمونها الطلبة اللي تخدم البلاد، من مشاريع حق أصحاب الحلال ومشاريع تطور في الطب البيطري. ودائما يعني الجامعة تحرص أن هي تدعمنا وتوفر لنا كل يعني الأشياء عشان نقدر نشارك ونطلع في صورة حلوة
1: ما شاء الله. طبعا جامعة الإمارات هي جامعة غنية عن التعريف، ودائما لها حضور مميز وتواجد جميل في أغلب الفعاليات والمهرجانات والمعارض. نباك تخبرينا اليوم تزامنا مع معرض الصيد والفروسية وما يحمله من أصالة واستدامة أيضا للثروة الحيوانية في الصيد، تخبرينا أكثر عن المشاريع اللي أنتوا تقدمونها اليوم من جامعة الإمارات.
2: طبعا صح كلامك، وقدمنا أكثر من مشروع. مثلا عندنا في قسم العلوم الحيوانية قدمنا مشروع عن كيف أن تدير مزرعتك عن بعد، يخدم أصحاب الحلال اللي مثلا يكون مسافر، اللي مثلا ما يقدر يروح مزرعته، يعني مزرعته في أبوظبي وهو مثلا من هل العين يبغى يشوف شو اللي قاعد يصير في مزرعته، فيقدر من خلال الأبليكيشن اللي نحن قدمنا عنه الفكرة أنه يشوف كل شيء عن مزرعته، مربوطة بكاميرات، مربوطة بRFID سنسرز، فمنها يقدر يشوف كل هذه الأشياء. وبالعكس يعني جينا وقدمنا الفكرة هني في المعرض وشفنا وايد إقبال على الفكرة، وبالعكس يعني نسمع آراء الناس عن الفكرة، نطور من أفكارنا قبل ما أن نبدأ ونطبقها في أرض الواقع.
1: طبعا هذه من اللي تعتبر يعني من الأشياء المهمة بالنسبة للمزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية، بما أنكم اليوم توفرون هذه التقنية في المراقبة وأنكم تشوفون شو أيضا بعد مقدمين من خلال تواجدكم في المعرض.
2: بعد مقدمين عندنا في قسم الفود ساينس عندنا بنات مقدمين إن كيف نستعمل الرطب الزايد عندنا في الدولة ونخليه علف حيواني حق الإبل، نستعمل هالرطب ياخذونه ويخمرونه وعقب يستعملون ميكروب في بطن الناقة. ليش هالميكروب يستعملونه؟ لأن هالميكروب يساعد في الهضم، فيوم يدمجون هالشيء مع البعض الرطب الزايد ويا الميكروب اللي موجود في بطن الناقة يطلع لك علف يعني مطور، يقدرون هالإبل يستعملونه وسهل الهضم يعني.
1: إن شاء الله يعطيكم العافية، وطبعا أنتم مجهودكم دائما تقدمونه للناس يطلع لنا بفائدة أكبر، سواء على المتواجدين هني ومستمعين.

0: إن شاء الله اللي بيستفيدون أيضا من مشاريعكم الطيبة ودعمنا لكم أنتوا طلابنا المتميزين الله يحفظكم. أنا أبغي أسألك مريم، أنت بما أنك متواجدة في المعرض، كيف شفتي المعرض هالسنة؟
1: والله هالسنة من أجمل النسخ اللي شفتها في المعرض الصراحة، وما يعني ما ما ما يفشلون بأنه يبهروننا كل سنة، يعني صراحة كل سنة نبهر أكثر من السنة اللي قبلها، وهالسنة ما شاء الله يعني حتى العوائل والناس يجون يستفيدون، حتى اليهال يوميون تحس إنه يستفيدون شيء عن تراثهم، يستفيدون شيء عن الحيوانات اللي هي عندنا مثل الخيول مثل الطيور والنوق، يعني يستفيدون منهم، يعرفون شيء عن التراث مالهم. فبالعكس يعني أشوف معرض وايد حلو، يعني يخدم أصحاب الحلال، يخدم الناس العادية يجون يشوفون ويتثقفون يعني عن تراث دولة الإمارات.
0: شو أكثر شيء عجبك في المعرض؟
1: أكثر شيء عجبني في المعرض جناح نادي صقاري الإمارات، لأني وايد أحب الصقور ووايد أحب أشوف يعني الأشياء اللي كل مرة هم يجددونها ويطورونها عشان هالصقور، وعشان عندنا يعني الصقارة في الإمارات شيء مهم، يعني من أيام الشيخ زايد، والشيخ زايد كان وايد يحب الصقارة، فيعني نحب أن نشوف الشيء هذا بعد الناس متمسكين فيه ومحافظين عليه عندنا هني في الدولة.
0: الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. وأكيد كل الشكر لك، كلمة توجهينها اليوم للمستمعين، توجهي لهم دعوة خاصة وكلمة.
1: والله نقولهم من أيون ويشوفون المعرض ويزورونه ويستمتعون في هاي التجربة، لأنه يعني مرة في السنة، وكل مرة يعني النسخة يعني ما تتفوت، كل مرة تكون أحلى من الثانية، فأنا أنصحهم من أيون ويشوفون بنفسهم ويستكشفون المعرض.
0: شكرت يا مريم ومشكورة على تواجدك اليوم معنا، وكل الشكر لك.
1: العفو والله، وما قصرتوا، بيض الله وجهكم.
0: بيض الله. مستمعين الكرام، طبعا نحن نعيش أجواء الفرحة والسعادة بالفعاليات والمسابقات والأنشطة والعروض اللي متواجدة في هذه النسخة، واللي تعتبر النسخة الأكبر بكل المقاييس ما شاء الله. هاي النسخة طبعا حطمت الأرقام القياسية بنمو تجاوز تقريبا أكثر من 17%، تجمع تحت سقف واحد أكثر من 2400 شركة، وطبعا عندنا ما شاء الله أكثر من 2400 شركة وعلامة تجارية يت من 71 دولة تقريبا. وبنعيش نحن هاي الأجواء خلال 10 أيام متواصلة، لأول مرة في التاريخ المعرض نعيش فيها مزيج جميل بين صون التراث والاستدامة البيئية وأحدث الابتكارات والأجواء الجميلة. طبعا تقبلوا تحياتي، معكم محمد العامري، وفي أمان الله.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: يقدم هاتف سامسونج جالاكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
4: رجعنا لكم مستمعينا، رجعنا لكم مستمعينا طبعا بأحدث المشاركات أو أبرز المشاركات والشخصيات المتواجدة معنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. ومعنا اليوم الفنان سعيد الشحي، فنان حرفي في صناعة الفخار وخبير في صناعة الفخار. وطبعا الأخ سعيد يعتبر من الشخصيات البارزة في مجال الاحتفال بالتراث من الناحية الفنية. أخ سعيد، كونك زائر معنا اليوم في المعرض، حدثنا عن جولتك في أنحاء المعرض وأبرز المشاركات اللي شفتها والمستجدات اللي شفتها في المعرض اليوم.
5: السلام عليكم، معكم السيد الشحي. طبعا هذا المعرض من أحسن المعارض في الدولة ومن أكبر المعارض في كل العالم، وكل الناس مشاركين وكل سنة يتطور أحسن من أول. طبعا اليوم اليولة هذه تعرف على الأشياء الموجودة، تعرف على الحرف، تعرف على الأشياء اللي مشاركين فيها العالم من كل الانتاجات اللي ينتجونها. تشوفي الصناعات اليدوية، تشوفي يعني أشياء حلوة. اللي بيتعرف عليها يزور مهرجان الصيد، معرض الصيد والفروسية. طبعا أنا كإنسان حرفي ونشارك في هالفعاليات سواء صناعة الفخار ولا الأشغال اليدوية بشكل عام، طبعا هاي الحرفة توارثناها من أبائنا وأجدادنا. اليوم حبينا نعرف الناس والجمهور على هاي الحرفة اللي هي صناعة الفخار بشكل عام. شو الأشياء، المكونات، كل شيء يكون شيء محلي، يعني الطين من الدولة، الإنتاج كل شيء من الدولة، نصنع المداخن، الخرس، الدلة. هاي الأشياء كانوا زمان أول يستخدمونها، بس لما وصلنا أبونا الشيخ زايد نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الشعبي. هاي الحرفة إن اليوم يوم نشارك نعرف الجمهور، الأجانب، الناس، الزوار على هاي الحرفة بشكل عام، اللي هي المدخن حق شو كانوا يستخدمونه وإنتاجاته، الناس تشتري الدلة حق القهوة، الخرس حق حفظ الماي، تبريد المواد، تبريد الماي لحفظ المواد الغذائية. حبينا بعد ندخل أشياء ما بين الحاضر والماضي، كالحين معالم تاريخية الأول نفس القلاء والحصون، حبينا نسويها بعد من الطين شكل مجسمات، نستخرج منها مداخن لشكل معلم تاريخي نستخرجه من

0: قلاوة الحصون، النقوشات اللي ندخلها في المداخن بعد ناخذها من الحصون، الأشكال وأنواع يعني.
1: طبعا أخ سعيد، جميل اليوم في المعرض هذا نشوف تسليط الضوء على التراث كعمود أساسي في شخصية وهوية المواطن الإماراتي. والجميل، وعلى ما أظن تتفق معايا، أن اللي شفته في المعرض اليوم أنه فعلا يجمع بين الماضي والحاضر في الاحتفاء بالتراث بكل أنواعه. الإماراتي إماراتي في شغله، في دراسته، في فنه، في كل أنحاء حياته، بالضبط مثل ما قلت في ابتكاراته. وجميل اليوم نشوف دمج الحاضر أو المستقبل مع ذلك باستخدام التقنيات الحديثة. هل في أي مشاركة معينة برزت من وجهة نظرك من ناحية استخدام أحدث التقنيات في الفن التراثي، أو ممكن كان في مشاركة من أحد الفنانات أو الفنانين؟ لأن مثل ما أنتم تعرفون مستمعينا، في استعراض كبير للأعمال الفنية، هل في عمل فني برز من وجهة نظرك من ناحية الدمج بين الماضي والحاضر اليوم في معرض الصيد والفروسية؟
0: صحيح، كيولتنا هني في المعرض شفنا أشياء تدمج ما بين الماضي والحاضر. نفس الرسومات الحين الفنانين تشوفيهم رسمين طبيعة على شكل قلاء وحصون على شكل طبيعة، مع رسومات تدمج ما بين الماضي والحاضر. كفنانين يعني يحبوا يعني صور قديمة بعد رسموها، دخلوها في ابتكارات جديدة، أشكال وأنواع. يعني تشوفي فنانين وايد مرينا وشفنا يعني إبداعات ما شاء الله وابتكارات حلوة. المهندس لتصميمه، الفنان، الرسام، الحرفي، يعني ما شاء الله شيء لا يوصف في هذا المعرض.
1: هذا شيء أكيد أخ سعيد، والتقنيات فعلا قاعدة تتحدث يوم عن يوم، وأنا متأكدة أن السنة الجاية بنرجع وبنحضر معرض الصيد والفروسية بإذن الله في سنة 2027، بنشوف تقنيات مستحدثة أكثر. كمثال، في أحد الأجنحة الموجودة عندنا في المعرض شفت، ما بقول عمل فني، بس كان تم استخدام الطلاء بالخلط مع غبار الألماس. ففي إبداعات كبيرة قاعدين نشوفها من شبابنا ومن الجيل الناشئ، وأنا متأكدة يوم عن يوم وسنة عن سنة بنشوف إبداع أكثر ودمج التقنيات الحديثة مع الماضي والحفاظ على هذا الإرث بشكل أكبر. ونشكرك طبعا على مجهودك الكبير في الحفاظ على هذا الإرث الفني، وبنرجع لكم إن شاء الله مستمعينا بمشاركات أكثر وأعمال بارزة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. كنت معاكم نعمة الشحي في هذه التغطية، وراجعينكم بإذن الله. بالحياة
2: تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
3: قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظور

0: يا سما. يوسف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات FM.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 41-29، عجمان 41-29، أم القيوين 42-28، رأس الخيمة 41-29، الفجيرة 33-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: 출발.
1: دايسوني يابان قهوة وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسوني اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسوني اليابان اليوم.
2: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة. بنت الإمارات حلمها ما لحدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: المساء عليكم بالخير مستمعينا الكرام، مستمعين إمارات اف ام. طبعا نحن ما زلنا متواجدين في المعرض، نعيش الأجواء الجميلة مع الزميلة طبعا ناعمة الشحي، غطت اليوم جانب من الأجنحة المشاركة في المعرض الدولي للصيد والفروسية. حياك الله يا ناعمة، خبرينا كيف كانت التغطية معاك وشو غطيتي بالضبط؟
2: يا مرحبا محمد. طبعا للأسف هذه أول زيارة لي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ولكن اللي شفته فعلا مبهر. المشاركات، الإبداع، الدمج ما بين الماضي والحاضر، الفعاليات والمشاركات واللي متوفرة لجميع الفئات العمرية، كل الناس من مواطنين، من أخواننا الخليجيين، من حتى الجاليات، وتشوف تواجد كبير وقبال كبير وتوافد كبير من الناس، الكل مستانس
1: ما شاء الله. نعمة، ما لاحظتي محبة الأجانب والناس الموروثنا؟
2: أكيد، وهاي النقطة اللي أنا كنت حابة أتطرق لها. الحلو اليوم في المعرض تشوف الناس يحتفون بالتراث والعادات والتقاليد وهم مستمتعين، وتشوف الجاليات يون ويزورون المعرض ويتعلمون وهم مستانسين، وتشوف الـ الـ الـ الـ الاهتمام في عيونهم، تشوف الانبهار في وجوههم،
1: توثيقهم أيضا للحظات اللي يعيشونها بعد بكاميراتهم وبتصويرهم. دائما ترى نعمة الصورة هي تحفظ الذكرى وتحفظ الموقف بكل تفاصيله الواحد يتذكره. أنا شفتك بعد تغطين في هيئة أبو ظبي للتراث، خبرين أعطينا العلوم أنتم، سمعت أصوات جميلة أنا عادة ما كنت أشوف.
2: هي كبداية كانت على أساس لقاء بسيط مع أحد الأخوان والريال اللي هو مدرب الفنون الأدائية الأخ نهيان المنصوري، ومن خلال اللقاء اكتشفت أنه يعمل مع الجيل الناشئ على ممارسة الفنون الأدائية، واكتشفت كذلك أنه صاحب موهبة، فاغتنمت الفرصة، وبالعكس كنت حابة أني أنا أعطيهم المجال أنهم يستعرضون قدرات ومواهبهم. وانتشفت يعني الشباب ما شاء الله عليهم، تشوف الأولاد عمارهم 5-6 سنوات ولكن يعني يوم تقول شاعر شاعر، وما شاء الله عليهم فعلا. أصلا الاهتمام أنت يوم تشوفه في هذا الجيل الصاعد تفرح، يسعدك أنهم يبون يحفظون تراثهم، يبون يتعلمون، يبون يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم، وقاعدين يتعلمون كيف يوازنون بينهم يتعلمون ويتطورون وبالعكس يواكبون العلم الحديث وممكن تقول التطور، ولكن في نفس الوقت يبون يوازنون كذلك مع تاريخهم ومع أصولهم ومع عاداتهم وتقاليدهم. يسعدني هذا الشيء بشكل كبير
1: ما شاء الله عليك. طبعا هذا يسعد الجميع بيوم نشوف اليوم حفظة الموروث، هذا أنا أسميهم حافظين الموروث أيضا اللي ينقلونه واللي بيستمر طبعا ويعرضونه للمشاهدين ويؤدونه أمام الأجانب والزوار طبعا في المعرض. أنا والله بصراحة مريت في على صندوق خليفة وشفت ما شاء الله صندوق خليفة دائما من الجهات الداعمة للشباب واصحاب الافكار واصحاب الابداع. نشوف اليوم ابداع الشباب من الغواصين ومن اصحاب المنتجات ايضا، سواء في الملابس، المنتجات النسائيه والمنتجات الشبابيه، شفنا ما شاء الله وكيف اليوم صندوق خليفه يدعم الشباب هذيلا، ومستمتعين ما شاء الله أيضا في المعرض بتواجد الناس والأسرة. في عام الأسرة اليوم نشوف الأسرة حارضة وبارزة بقوة ما شاء الله في المعرض على تنوع الفعاليات والأجواء والمسابقات. فمستمعين نحن اليوم نوجه الدعوة لكم أنكم تزورون المعرض وتستمتعون بالفعاليات والأنشطة المقدمة في هذا المعرض الدولي للصيد والفروسية. وأكيد نعمة طبعا ما شاء الله أنت أكيد لاحظتي تواجد الناس والأجواء الجميلة اللي تواكبونها في هذا المعرض.
2: فعلا محمد لاحظت تواجد فئات مختلفة، أعمار مختلفة، ومثل ما ذكرت في عام الأسرة جميل اليوم نشوف منصات ومساحات تسمح للأسرة أنها تقوي من علاقاتها الأسرية. هذه المساحة والفعاليات المتوفرة تعطي الأسر مجال أنهم يبتعدون عن الهواتف، يبتعدون عن التقنيات، ويتقربون من بعض، وفي نفس الوقت يحافظون على أبهم.
1: طبعا كل الشكر لك يا ناعمة، ونشكركم مستمعينا، والآن بنترككم مع إمارات FM تستمتعون باللي يقدمونه، ولكم جزيل الشكر.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
8: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
9: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
8: ليش؟ أنا شو سويت؟
9: الكل عرف تمثيلك.
8: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
10: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
8: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
10: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
11: شيخة، شويخ
8: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
10: تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله.

0: اليوم ورايح. شكرا. الصديق في وقت الضيق. أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: بت امارات الام
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع
2: وانا يعني
3: لا تختبر
1: ولكن

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته. وكل ما بعد البيت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن.

0: امرأة كانت حاضرة منذ البدايات، في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية. كانت في قلبها من البداية، ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية. كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً. مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال، اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي المبروكة، وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم، وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50. الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله، وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية، وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحولات.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: على مر الأعوام، أجمل الأنغام إمارات اف ام.
1: مساء الخير.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 41-29، عجمان 41-29، أم القيوين 42-28، رأس الخيمة 41-29، ألف جيرة 33-30.

وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟

0: خلاص هذا لقيته.
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
0: ليش وين بتصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات FM،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
2: والشنطة؟
1: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
5: فخورين بالإمارات.
6: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
5: فخورين بالإمارات.

0: Sorry, come on.
1: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
2: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
1: على إمارات FM.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة شوفي الساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة شويخ
5: شويخ يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي مصدقتنك، لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي. بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسه وبنتواصل مع الجهات المختصه بعد، تمام؟
8: ان شاء الله امي.
7: خلاص هدي حبيبتي هدي
8: ان شاء الله.
9: من السالفه اللي قلتيها الواضح ان تنمر الكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، واحنا بنساعدك لا تحاتين، اهم شيء انك تتكلمتي.
5: كنت خايفه بس الحين حاسه ان في حد واقف وياي.
6: الحين عرفتي ان السكوت ما كان حل، انت قويه وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: Stefan Stamoun.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

مطال دربك ولا قصر، إمارات FM تفهمك بالمختصر.

0: عاشر.
1: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
4: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
3: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
4: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
3: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
4: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
3: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني سر الحكاية.
4: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات اف ام. أحلى صباح.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.
7: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: ثبتها واسمعها إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذا بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 41-29، عجمان 41-29، أم القيوين 42-28، رأس الخيمة 41-29، الفجيرة 33-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط، احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: إمارات FM.

0: عهود بيني وبين تلع العنوقي من دون وصله مالي أهبد وغناه هو غايتي هو باري ينكل عوقي هو راحتي ودونه ترى مالي عزاه وراحتي ودونه ترى مالي عزاه
1: 30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات إمارات FM تسمع وكأنك ترى

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقاً رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح، أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات اف ام. عام دراسي جديد،
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نظام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي. أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليوم الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي
0: عيال غايته تسمع أغنيتك على إمارات FM.

سيدي، تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: ألحانها حلوة، ثبتها واسمعها. إمارات FM،
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلم.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: ألف شكر. معقول شو حلوة دبي؟ في أحلى منها؟ بالحلاوة. هاي بالنسبة ل...
1: راح يكون صيفنا ممتع. راح يكون صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
2: فقط على إمارات FM. Thank you for listening.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.